إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحفزكم يا راديو نعرف من تزنزين دين الخوضة مقارب دار زيوران دار كل جماعة زيد الساعة 11 ندي نهار غيث مسجد ماغ الساعة زي شاعة 10 أكتوبر 2026. نتمنى كان تفهم من حلقة النهار زي الساعة 11 ندي أيت باش يسمع البرامج نامو خصني نحسن راه عارف نعرف نتزكوا في القران ما تسمي ذيك الحكيم السين تاع حق ايت مثنا سويت مثنا زي عارف نعم نسمع نادي تشنر خورا ثنا رياضه نعرف جميع المجالات ايت باش يسمع نقراكم قيم ما كاينه روح نحطيك القران ما تسمي ذيك الحكيم انس

0: ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: أريد أسدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج مع نزيد ساعة تنتان رحيطة الشخوبري سنيان FM 106.2
2: نأخذ الانترنت www.faustad.com

0: Prisma, Prisma.
1: ريف سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكور جمعان زيت ساعة تنتان رحيط الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
2: نيخو بريد الانترنت www.fausta.com

0: ريف. سدينا الريف في عدادي جمهور ذي سبع ملس نكرج معا نزيد ساعة تنتا رحيطة الشخو بريد السنيان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.fausta.nr

حق الموسيقية الخالدة من إثران قراكم قيمتك كينا غد ساعة تويسنين حق البراميش ناريف نسعدى زي خاوسطت زي المدين نخاودة روخا كل شوي نراح الخبورة في هولندا ومن بعدها هم دورقي ساعة تنويسنين مغاكمنا

ريف سيدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعان في الساعة 9 غير حيطة الشخوبري ذي سنيان FM 106.2

أيت مسويت ما السلام عليكم أزول خاوم أزول خاوند ترحب ذاكم جي ساعة ويسنعين برنامج النق برنامج عارف عندكم تسعد زي خاوستات زي خاودة أيت مسويت ما جي ساعة ويسنعين عنغ إيجوم سجا جي الحقيقة وجوم سجا فني جي جن فنان النق أن نغيّن موسيقى نهارا مباشرة لأن تيجي في استوديو ونحاول ما مقلكيش نسير شي حاجة ومثنا مصطفى زي مجموعات الرماح ونشنين دي برامج النغ نعرف نسعد زين دي نخاودة موخذكم القالب دا برامج نكوم زدكوم غاكوم برامج نتعرن ذيني ثلب دا غيمين يقنن غيمنو سن نيث مثنا سويث مثنا إريفيين تريفيين نزدغن ذاني تيجي هولندا نيجي أوروبا من الكمر وأموخ نتعر ذيني ثلب دا غيمسلايين يتقنن غيمنو سن نيث مثنا إريفيين تريفيين نجان غاديخر المواثنا تبع الحالة مختزرين جي من إعذان نشذين استمقران دي الحدث اللي يقع في المغرب الحدث السياسي الانتخابات التشريعية انتخابات البرلمانية يقعن سيور مرشحين المرشحات مختلف المناطق ومتابعة الحال يرجع مشاركة صغار نصينتي زيارة ذي واعرف مشاركة المليح شين دحز ذاكس ومتابعة الحال نشغى واري كورشي ماركة الألوان السياسية نجا ممكن متابعة الحال قد استطاعتنا الوقت النا نسيور المرشح الحزب العدالة والتنمية المرشح العدالة والتنمية السيدة حنان معروفي نسيور مرشح اليسار المتحالف اليسار السيدة نبيلة منيب مرشح تقدم اشتراكية السيد بودرة محمد بودرة أما نسيور عم تبعت الحالة مرشح نشعواري علي بن مزيان أستاذ علي بن مزيان اسم من النهج الديمقراطي العمالي اثنين نيين مقاطعة الى الانتخابات الانتخابات المغربية الانتخابات التشريعية المغربية تبع الحني اعلان 23 9 اعلان مهم المشاركة غير مشاركة مهم مسنيني ضعيفة لان مشاركة من 30% وجيشية المشاركة تم قرانت ومتابعة الحال نسبة المشاركة والنسبة المسجلين يعني المسجلين كي كي اللوائح الانتخابية وتجي شقة عاود مي غاتجا الحق التصويت مسجل كي اللوائح يعني ما كانت تحسب العدد هادي على هادي تفذ النسبة يوذاني نقدم يصوت يشارك كي اختيار البرلمان الجديد تف نسبة مزيان بزاف مهم على أي الانتخابات استعندي الحزب الأسد والمعاصرة البام جي المرتبة مزواروت وتبعت الحال وتم التعيين وقع التعيين وخلنا رئاسة الحكومة زي الحزب الأسرة والمعاصرة وورتم زجاروت كي التاريخ يعني المغرب يعني ذي وقع وزيرة يعني المرأة كرئيسة الحكومة في المغرب طبيعة الحال وذي جن وحسب ذي جن حاجة جديدة في المغرب طبيعة الحال إنه وذا مغاثة توضع المنصب مونيتي غاس رمزية ينس غاس معنى ينس مقران وتبعت الحال اخصى عوذ رمزية المرأة كرئيسة للحكومة قل المغرب رمزية مغام تبعت الحال تبعت المجتمع المغربي تبعت الحال نجا المجتمع محافظ مجتمع ذكوري توضع مغاث تيري رئيسة الحكومة ديجن حاجة يعني تم قرانت ومشا يوذاني منو سنسن ذي مقران بزاف يوذاني منو سنسن غاسن يسقسيين غاسن ذيني تاع
التحديات كي كل المصريين التحديات كي الصحه كي التعليم كي الخدمه يوزن زون سبيطاف هذه الدواء زون يضبيبن يوزن زون مدرسه المليح هذا غنداون سنه كونن يوزن زون الانفراستركتور زون يعني يبريدن زون مغال مثلا النواحي مثلا معارف هذه السكة الحديدية هذه نبريدن هذه التواصل جاوذان باش تخدم من يوزن تحركا يوزن تشغيل الشباب مهم ذني تحديات تم قرانين يوزن تبعت الحل واش من هي انه اذا ما غاتت الدور شنو الدور نظن تاع زي الحكومه يعني عن يتريما غم تبعت الحل سقسي وذي اذا نقان لا لان هنقوقع خاصة مثلا الاراء بعض الاحزاب مثلا الحزب الناجي الديمقراطي العمالي نقان باللي القضيه ودي شقت كي مرأة يعني كي رجل وانما المساله يجي الصلاحيات فصل الصولات في المغرب أنه أن المؤسسة البرلمان واشي يعني شين السلطة تم قرانت في المغرب باش ذي حدد انت ذي حدد البرلمان ذي حاسب الحكومة ذي سوى الحكومة ذي رقب الحكومة يعني أنه يخصد أن يعاد التعديل ترام اثنين تعديل الدستور وأنه يوقع فصل السلطات فصل حقيقي للسلطات يعني يديريج مؤسسة البرلمان تيري مؤسسة مستقلة والقضاء ديري مستقل وأنه تيري الملكية البرلمانية وتجي أمرخ الملكية المغرب نجي الملكية تنفيذية. المهم الآراء السياسية تختلف المغرب ذيني زي الأحزاب زي المهم زي الجماعات نقاط على المهم حزب الناجي الديمقراطي العمالي نجم تبع الحزب يعني قانوني مسجل قال المغرب وذيني الجماعات توسنس الجماعات العدل والإحسان صدرن البلاغ وقت اني قاطع من اثنين انتخابات ولا انما المقاطعة ان يوقع لا يعني انه ينكور شي تبع الناجي الديمقراطي العمالي يتبع الجماعة العدل والإحسان شي حاجة وانما اذا قاطعا لانه اذا يسن زي الخمسينات يكون انتخاب تبع الانتخاب الوعود تبع الدياوية ويتوقع والو وتبدير والو إذا تبعت الحال يوقع توقع ما يسمى وتجي مقاطعة وإنما توقع تسمى وذن ويسن توقع العزوف استعرف تسمي إذن العزوف إذن من اللي نصافي وقي من عادتهم من منيني وقاني خير مهم ويخسى ينجح بنامي مهم وشو بدر يعني مش يوقع رئيس إذا مهم يوشد ووراء جيها أنه نشين سنتي زارة ذي وعرف تحاول ممكن أن أن أن أن شاك أن أن أنا يعني أول نغن يعني أول نغذي زمان جي المجال وانيتي خو ما تفهم قيم البداية أجا أمسواد أكتموات النغم مسواد أجا منوسن القاضي ينتهي من إمغربيين لذا نتيجة ذي خارج أوروبا را جي المغرب أخذك مني أخزار أخا أنجن سي مصطفى انت اخذك هنا في استوديو يمكن هذا دي سروخا استوديو وما تفكسني شو مساوار غزاري مثلنا في طاقم تقني انا اخذنا احد شي حاجة الموسيقى ومن بعد داكو من ذور ريث مسويث ما قيمتك هنا

0: أريف أريف أسدينا الريف في عدادي جمهور ذي سبع ملس نكرج معان زيت ساعة تنتان رحيطة الشخو بريد السنيان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.faustad.nl/arif
2: أيت مسويت ما قاشكم البدا تصنثم برنامج عريف عندكم تسعدى زين دين الخاودة أي بس ويت ما غمضكم النغ نعرا غا نغ نيتي إيجن نبجي النغ ذا مقران إيجن فنان الفنان نغ مصطفى نترحب زيك نترحبوا بك مرت مصطفى
3: سيدي مرحبا بكم داتو مجميع
2: كنترحبوا بك وكنرحبوا ب ثومة شعايف وكنرحبوا ثومة محمد التمساماني
4: خويا عمر
2: خويا عمر المهم إن هارا غايت ما سويت ما مختص نمشي ندرها السيمانات ما كتاع تبع عندي وين السوار كي السياسة هذه من وسن مرشحين انتخابات ذا قوى ذا يساري قوى ذا إسلامي قوى ذا إناث إن هارا غنبدا شوية الجو قوية ويا غنقصها شوية شوية الموسيقى هاك الفنان ناغ مصطفى فنان مصطفى بطبيعة الحال انت انك في 2006 عقدت مجموعه الرماح مجموعه الرماح تبع القن السنين سين دغان عاود سين دغان ديتي كي سين ديتي اسكو سماينو تعز نغطاس سوارو جن نغطاس ياك شعيب يعني الفنان تبع الحال والموسيقى نسنت موسيقى غيوانيه
5: مدرسه غيوانيه
2: مدرسه غيوانيه يمكن دومة محمد تقى محمد تمساباني تقى الفنان يمكن أنا غيسي وش أنا غيوش شن فكرة خ سنش كي حاجة خ خ خ مجموعة يثر الرماح
6: وخاصة السين خشط طاس مش ذي اللقاء تمارث إذا بين مراثين روح كتاك سي مصطفى منهم كيسة طاس كل ثوري الزواء ضعنا خلق أماني تبو إيتو ضعنا ونشكار إذا طاس بالنسبة للموسيقى نسنت عجيبة خطاس ديجن الموسيقى هي زيد الطاس
2: تبع تحل شن قاريف قاريف غانا الموسيقى الغيوانيه وتتمثل دي عارف
5: مجموعه توتون
2: مجموعه توتون
5: بالنعمان
2: حسيمه
5: انو مازيغ
2: بالنعمان انو مازيغ
5: انو مازيغ
2: هذه غاسن
5: نشيقا موسيقى ورمه وليس نقا الغيوانيه نقا الموسيقى ورمه
2: موسيقى ورمه
5: ورمه البانجو كيخدم يخدم توري الغشاء إن غاس غبار يخدم سيرم أجون يخدم سيرم طمطم يخدم سيرم لا جهوز سينا الموسيقى مورمون
2: اسمه كل شيء حقير
5: غير ذا حقير
2: إذا شين قاعد يفقه أنا مخن نيد روح توتون غانا جي جن واحد نظو غانا
5: النعمان
2: إنه مزيغ إنه مزيغ شو
5: إنه مزيغ سرقان
2: قاعد تصريح خصمنا كل شيء شيء تقل غيوان تقل غيوان
5: اثنين
4: نمط الغيوان
5: وغاسن تمام مدرسة غيوانية راني اثنين وسن في الحقيقة اثنين مؤسسين مزورة اسن الغيئين موسيقى ورماون وبعدين تبع اثنين بالنعمان سني غانف قاع شيقي الحسيمة وسن توتون
2: يمكن
5: جيل السبعينات كل شيء
2: يمكن سوى غاسن إيزن زارن تقل اثنين النواحي سوى النواحي انت سوى أثنين كنت واتون قلنا واحد الغيوان وسيما يشي مجموعة أخرى من غير كتدرب يعني بالدرجة كديرو كيديرو الغيوان
4: شي
2: مجموعة أخرى في المغرب
4: نمط الغيوان يظهر في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات مجموعة قاع في الظاهرة يعني كان المشاهب
2: المشاهب
4: ناس الغيوان جيل جيلالة هذو المجموعات اللي
2: معروفة
4: ريزة في ديك الوقت بعد طلعوا بجموعات أخرين يعني مثلا بحال السيهام بدأت أخذت النمط المشاهبي بزاف المجموعات اللي يعني تبعوا النمط يعني وبالنسبة بالنسبة للموسيقى يعني اختيار الآلة نتاع البانجو مثلا كان القوف من الجهة نتاع سوس أكادير إذن زارا راكين فراقي بزاف تهما خداوا هذا النمط بعد نتاع
2: يعني المؤسسين الأوائل هما الغيوان يعني هما الأساس هما المحور
4: الغيوان ونقدروا لأن اللون تاع الغيوان

0: شي يعني شي حاجه جديده بالنسبه
1: بالنسبه واش الشريف جاب شي حاجه جديده يعني
2: واليوم غادي تتمتعنا بشي مقاطع ياك
1: غيوانيه
2: غيوانيه
1: كاملين
2: الكلمه لكم نعم سيدي

0: صحيت حيت
1: مجموعة ما كاملاش لكن غير هذه غير
0: هذه
1: خسار بعض الأصوات
0: طبعا رائع رائع المقطع ديال الغيوانية
1: غيوان هو نفس الغيوان
0: هذه الحال سميتها
1: أهل الحال
0: أهل الحال
2: دابا غنمشيو الصبرة وشتيلة
0: لا غادي نتبعت الحال حنا هنا مازال الليلة طويلة غادي قبل ما نمشيو للصبرة وشتيلة نبغي نسول واحد السؤال على الرماح انتما عندكم يعني انتاجات ديالكم ولا كتقلدوا مثلا الغيوانيه
1: لا لا
0: ولا عندكم
1: تقليد لا ما كاينش حتى شي
0: عندكم شي انتاج
1: يعني كنعاودوا الاغاني نتاع الغيوان ونمشى يعني اغاني الجيل الظاهره
3: وما فكرتيش زعما انتم ديروا شي حاجه مثلا
1: يعني المجموعه المجموعه الا كنت باغي دير خصك تكون متفرغ للموسيقى حنا موسيقى دايرينها يعني اش غادي نقول لك هوايه موهبه
3: وما كاينش شي فكره زعما باش تعمل شي حاجه جديده
1: ما كيخصها علينا خصها مجهود ماشي شي حاجه سهله باش غدير النمره راه خص يكون عندك الوقت خص ديال الكلمات توزيع فهمتني خص يكون عندك
0: اوكي وانتم دابا في هولندا يعني كتدير اوبتريد بزاف كتشاركوا في
1: واحد الفتره كنا نشاركوا بزاف المهرجانات يعني المهرجانات اللي كيديروا من بعد ديك الازمه تاع الاقتصاديه نقصوا بحال نقصوا على المهرجانات بحال نقصوا الوقيته تاع اش غادي نقول لك من 2008
0: واقيلا
1: هكا من بداو نقصوا السبسيدي تاع السبسيدي نقصوا على المهرجانات ودا حنا بحكم بنادم كبر ما بقاش الوليدات كتفرغ بزاف يعني ملي كتكون عندك اسره كتاخذ منك الوقت بزاف يعني
0: كما هاد الحال كاين اكراهات
1: العمل كتبقى غير بعض المرات ملي كيلقى انسان شي ثغرات هكا كتجمع مع الدراري فهمت
0: اوكي غادي نمشيو
2: لاغنيه
0: صبره وشتيله

0: شكرا شكرا. يعني هذه
1: مختزلة مختزلة
0: هذه ديال
2: الغيوان
0: الغيوان 27 على المزرعة ديال 27000 82 أظن. وكتشوف يعني الحضور ديال القضية الفلسطينية في الموسيقى
1: الظاهرة
0: الموسيقى المغربية. ومن تبعة الحال دابا كنتكلموا على تسمع كلمات الأغنية أطفال ذبحات شيوخ وعيالات وهي نفس ما حدث يعني في بعد أقل من عام في يحدث اليوم تبعة الحال يحدث كل يوم في غزة
1: سبحان الله بعد الأغاني يعني خالدة
0: خالدة والوضع هو الوضع يعني الناس ذبحت في 82 وتذبح اليوم في 2026
1: المجازرية هي الأسلحة اللي تبدلت
0: هي الأسلحة اللي تبدلت يعني أنتم يعني سولتكم مثلا على كيفاش كتشوفوا علاش هاد الغيوانية تلقات هاد التجذر وهاد الشعبيه في المغرب ولات يعني واحد الاشعاع ولات يعني المحور ديال يعني انتجت لون موسيقي جديد
1: حتى
0: وتجذر في المغرب كل المناطق ديالو بمختلف اللهجات ومختلف اللغات المغربيه
1: لان لقات اقبال السؤال علاش لقات اقبال لان
0: علاش
1: لان حتى المواضيع اللي كانوا يتخاذوا مواضيع يعني معيشيه مواضيع فهمت مواضيع نتاع الوضع
0: ديال الشعب مواضيع اوكي
1: كاين الا خديت اي اغنيه نتاع الغيوان الا فيها تلميح للجانب نتاع المواطن
0: ومن الناحيه الموسيقيه واش هما يعني نتجو داك الشيء يعني 100% جا جديد ولا عنده شي جذور في الموسيقى المغربيه
1: عنده ارتباط بال
0: عنده ارتباط بشي حاجه
1: ارتباط بالتراث ضروري عنده ارتباط بالجذور
3: شي هذا السؤال اللي بغيت يتصاد واش هذا اللون كان يعني من قبل
0: وطوروه يعني
1: لا لا هما الظاهره ظاهره يعني ما معنى ظاهره جديده ما مالوفاش يعني
3: ما كانش
1: ظاهره يعني شي ستيل جديد
0: مثلا
4: ستيل ديالهم يعني
0: مثلا بحال الراي الراي في الحقيقه اللي مشيتي للموسيقى ديال الراي الا رجعتي كتولي يعني الموسيقى القصبه يعني دمجه دمجه القديمه في الجزائر وفي الشرق طورات للراي
1: بالالات
4: بالالات اي مغني في العالم اللي نجحوا بزاف يعني من يعني اي مغني في العالم كتلقى اللي عندهم ستيل ديالهم هما اللي نجحوا في العالم مثلا الا مشيتي اي مغني ناجح يعني في الفن هو اللي عنده ستيل خاص ديالو يعني مثلا الا مشيتي للشاب خالد مشيتي ناس الغيوان مشيتي للمشاهب مشيتي مثلا ستيل ديالهم يعني عندهم واحد
0: ستيل المارك الماركه ديالهم اللون ديالهم
3: ستامبل
4: حتى حنا في الريف عاوتاني مثلا الا سمعتي اللون تاع سلام الريفي يعني ستيل ديالو ما يقدرش شي واحد عاد ينوض عاد يقلدو يعني صعيب بزاف يعني داك الشيء كيخرج من
0: وسلام الريفي هو ما عندوش شي علاقه بالغيوانيه وبعيد على الغيوانيه
4: دابا انا
0: فنيه انا كنتكلم فنيه
3: المدرسه الغيوانيه هو بعيد
0: وبعيد عليها
3: رجعت السؤال ديالك الاول قلتي علاش الظاهره الغيوانيه لقات اقبال في الاوساط الشعبيه داخل المغرب حيت الى رجعنا نشوفوا حتى الغيوان بروسهم كافراد هما يعني انبثقوا ولا خرجوا من الاحياء الشعبيه شوف الحي المحمدي مثلا في الدار البيضاء يعني في المسرح في الناس ديال اللي كيغني وفي الناس اللي كيديروا مثلا النقابات المهم هما ولاد الشعب الفنانين ولاد الشعب حيت هما علاش تلقاو اقبال راه دائما كيحتكوا مع المجتمع عايشين معهم في الشارع في المقهى في اي بلاصه يتلاقى معاه يعني والدائره الغيوانيه حتى هي كانت جديده والناس كانوا يعني متشبعين ديك الافكار ديال مثلا وخسرتوا الناس ديال الطلبه ديال الجامعات
4: وكان عاوتاني كان عندهم مساكن حتى الحصار هذاك الوقت يعني صعيب باش ذاك الوقت صعيب باش تخرج الشعر تخسر ضروري تدوز الباحث يعني عانوا بزاف
0: يعني تضيق على الحريه التعبير
3: يعني جا كاينه معاه الاحتكاك تحتك بزاف مع المجتمع كيكون عندها اقبال
0: يعني كما الا فهمت لك بحال اللي قال الاخ مصطفى يعني هما عبروا على الهموم ديال الشعب بواحد اللغه بسيطه كيفهموها الناس والموسيقى حتى موسيقى في الحقيقه بسيطه حتى هي
1: الات بسيطه يعني
0: الات بسيطه
1: وبنديروا طامطام وهجهوج الات يعني ما فيهاش هاد اللي زيف هاد
0: كلمة بسيطة ولكن من القلب للقلب
1: من القلب يعني الموضوع هو اللي كيحرك المور الإيقاع والغيوان امتازين بالإيقاعات يعني الإيقاعات ديالهم إيقاعات شعبية مثلا المشاهب خداو نمط الإيقاعات كتقدر تلقى شي اغاني فيهم ايقاع غربي.
3: صحيح.
1: يعني يقدر يلعب يجيب مثلا واحد الباتور قاوي يعطي له يلعب معه. الغيوان ما يقدرش.
0: ما يقدرش.
3: السوم داروا بعد اللون سبق لهم مشى بعد لعبوا معهم
1: شي. لعبوا مع الديسيدانت مع الديسيدانت لعبوا مع
3: المانيين.
1: ودابا المشاهب مثلا جيب باتور من غربي غادي تعطي له الحساب اللي غادي يلعب معاه.
3: صح
1: صح. الغيواني الا مثلا كي غادي يدير
0: هي مغربيه
1: تكون
0: مغربي باش تفهمها وباش تستمتع بها. واش غادي نزيدوا شي
3: صينيه؟ مشيو للصينيه.
0: الصينيه
3: هي الصينيه
0: سير الله.

0: سدينا الريفي عدادي جمهور ذي سبع ملس نكون جمعة نزيد ساعة تنتان رحيطة الشخو بريد السنين FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.khaustat.nl/arif.
2: شكرا شكرا الفنان ديالنا مصطفى, شكرا عاد
3: العفو العفو سي
4: كمل
2: المقاطع
4: شريتي ولا
2: ما عندناش الوقت بزاف, ولكن غادي نزيدو نتابع على نزيدو شي مقطع اخر شي حاجه اخرى. المهم ايثما سويثما قن معكم نيال بداكون جن مصطفى انتزي مجموعه الرماح كنا نهار يتقاك داني الموسيقى الغيوانية فوقنا بروخت بزاف نسيتي مشنين شين دورا بدن تحاول ممكن كنحاولو وحاولنا تقريبا دابا شي عام ونص باش نتلاقى وانا ان شاء الله في استوديو مع كل مجموعة كاملة باش نهدرو على التاريخ ديال المجموعة ونديرو نديرو ان شاء الله حلقة خاصة بجوج سوايع من 9 حتى 11 خاصة بالرماح وبالتاريخ ديالها وبطبيعة الحال تستمتعونا بشوية بمقاطع ديال الغيوان. اليوم متابعة الحال كانت زيارة مفاجئة ومتابعة الحال احنا استمتعنا وخا هكاك كنشكرك بزاف يعني الاتقان ديال الغيوان الروعة. كنشكرو كذا ومات محمد تمساماني متابعة الحال شغال بورو شطة فيير شين نفوس نسلم الريفي الله يرحمه دوما شعاب قل حقا فيير شين نفوس الغيوان.

0: صحيت صحيت صحيت نشارف شارف الفنان
1: شكرا
0: شعير غمت مصطفى المهم نتقاشكم الطاس نشكاشكم الطاس نهارا المهم وزني وحسابي تقسيعه ثانيتي مهم ما يفنسو يثما ينهارا إلا قادنا غيجن غيجن أمسية طمزية أمسية غيوانية مصغرة متبعة الحال ونسيتي ما مغلسني غير ومات مصطفى متبعة الحال سيتي دي عرضي وعرف تحاول أنك أنا كشين مساقع أقاق مجموعة ريما حذنتي دي ستوديو واتفسني إن شاء الله مرة نسوي عن أنتي حلقة خاصة الموسيقى الغيوانية متبعة الحاتف نما السيور كتاع خل المجموعة الغيوانية الظاهرة الغيوانية هاني الموسيقى كتاع شنو الوقت حتى ان شاء الله المهم اي مسوي ثما اذا نتي تستغون كارو البرنامج نغ قيمته كان ان شاء الله ان الجمعه عندي تسن مرن دا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: سدينا الريفي عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة نتاعنا رحيطة الشيخ وبريد السنيان اف ام 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.faustad.nl